السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

0: بركاته.
1: الفاتحة. الصلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Do it, I can't stop.